0: Schon meine Mugbebne und dann Habibe Schlamen Allochen Maschmuten Amman el Piskala Ashuraya Bitailakatochen Lachatat Ocharpatapaja FM Apriskalaha Ashgadele Miliele Minhi Huba Kaitranet Bne Umtan Habibe Bumtaile Batwatochen Kulim Shapta Masatot Chakadamt Alsat Hadisar Kadamta Mendaham Ditam Dit London Ontario Atras Canada Mbasobe Allah and Radio Western 94.9 FM البته مغب مشمانه ایدیو یوما ایل اتلان خا خورزا دیلنایا بود یوم تساعد آشورایا البته مخکل امواته اتلو یوم تساعد هر هدازه اخندا اخا امتا سورتا آشورتا کلدتا تلاتا باوت اتلان اپخنی یوم تساعد ایل شواب طبق و تمل تمل و شواب طبق و هر هدازه اختمرت زيوخي وخاها يوما اتليه مريا لها بت اويتون امان قمت خد تريس عطي هراد غزيم مغبا شماني مني انا الفرد بن يامن هراد غزيم يقورتا ملسينان هراد غزيم يقورتا ديان بيو بتمغروق لهون خرزا بايتون مغبريتون قاعدا مغبرون قاعدا انا زمريات طيبة لتلن سبب ادي يوما البد يوما خشانلي قا داها يوما تمرخ لي يوما بريخه قا يوما سهدا اشورايا اتلي بي مري عليها قد تابيتن امن قامت خد تريساطي وهراد غزي اختمرت قرقزه وقاتوخن مخبرانه باسيمه هراد غزي اختمرت وزمرياتي بت يوما سهدا اشورايا هل هذا غزي مدر بايخ أمر قدام يقرأتي وقمنن لخا البت هوزي مارينو أو بسي مرابا قد بوقد لقالن قد طلنتن شمانا قد تاخرو بلشان دقاني بلشان اسبرايا هل هذا غزي أو بسي مرابا موشو غراسياز هوزي مارينو قد داها اختمرت باقتت قم باقتنن قمت أدخل الخرزة ديان مخبا شمالي هل بات هدية بتمتخلا هون دا زمرتا هل بات زمرتا شوراتي دا زمرتا لا زمرتا اختمرت خامن دا زمرياتي متخات اخون تليه بمريع لها بتعويتون امان قامت خد تريس عطي هل بات متخلا هون مارتن البازي هل بات اختمرت خا اجيكيشن الى شميمون الدن خبراني انوقاي تليهي بماري آلها بتعويتون أمان قامت خد تريس عطي You're listening to the Assyrian Radio of Canada broadcasting from Radio Western from 94.9 FM Stay tuned
1: Semele Ktu ya zona Gyu semele Tfaqlun mota Khati surta Babi gura Yimmi sota Gyuday ar'a Kirblan ucharran Min khayyuta Bdimma ktulan Liktawad atur Bgeba diyuta Bgeba diyuta

جمد مقطله اطرديا بدم باني يوخايا ابن قنخه مدري تاني لا برقيلا لا بلا شوخ ولا برماني شمشب زرقا ابن زونا الله ان كاني شمشب

بنونه ام بنات ام تنخ قرطا شلامي اللوخن زيوخه وخاها يوم تخارت الاغدان سهدن اشوراي انت دوخلن دمي وخيه زكاي المدن خد خيروتا وعالنيشان طرطا وقيامت ام تن اشوريتا جو اطرت اوهاتن تشعيت السهدوت بنونه وبنات ام تن اشوريتا رابا جليتلا وامنائيت بياشلا ترجمتا بالدخوات دوخيات طيمانة قهادغزي اه يوما بتبايش مطيرة هماشا قداها يوما بريخة شوب طبخ من كل شيتا

مغبن شمان هدية بتآزغ دا زمرتا خيتا اتليهي بماري آلها بت بشمايتون أمن لخا إلى برسقالة آشورايا هل بت بتآزغ دا أختامر دا زمرتا قد متخرن قاتوخن هل بت ويدغ دا بروغرام رابا سودانا قداها يوما بريخة هدي بتآزغ دا زمرتا زمرتا السرقون هل بت خيادة آتورايا اتلهي بماري على بشمايتون أمان إكتيتون بعمارة بمعنى خاتوخن يمسهد أغ بريخ اللوخن كلوخن تخرني تسهد هم عشاك تخرخلا قداها يوما يوم تشوى بطبخ من كل شيتا اتيو إلى تمانية بطبخ إنا تمل لتوانا برسقالة إنا قهد غزي زيوخ وخ اتيو يوما بأرخد برسقالة عشورايا لخا قدام ديتام ديت لندن انتاريك وأطرت كندا من صوبة الله من راديو وسترن 94.9 FM بوشن أمان

قرن الأمت خاجم بغت القرن ويسهدت خيروته نمشو الخاجي جميلون صاروا يبخش الصوت شدها قدرس ضيلهم والأمت خشت الموت.

مغبن شمانه هلبت بشمايتون أمان بقرخايا الهاوة من برسقالة آشورا إلى خيوداهم ديتا مديد لندن التالي قطرة كندا من بأصوبة الله من راديو وسترن هلبت إديوما إيلان خا إتلان خيوما تخارة هلبت قا تخارة سهدا آشوراي آنيت دوخلو دمي زكايا قبط تشعيتا قبط هيايوتا قبط خيخ أخني خيه ياريخي هلبت سهدا بمارة لي بخي الجوانقوتي إديو يا خوري مشتي لوردة زارير القوري

شمان مغبي هل بت بغزاي وغبنون ام بناتت امتن كمينا بشقالة خم قاداها قاداها يوما بريخا تخارتت سهدا عاشوراي آنت هدلن قابد شما وهيايوتا وقابد زدقا وخيروتا وقابد أطرا ديل بيشا زبطنا قاها مندي بش أنو قايا تقيلة خررتت ناشا خطيبة من أرزة أم نشة جورة أم زورة من ساوة أم عليمة آنت إينا ستونت ستولت أمتا عاشوريتا جبرتا بما إيد سهدا اتسهدلن قبض أمتا باشا خيتا وبخيا بإيقارا وريشا راما شخ شخ رم راما قسهدا بريخة عليها ما نخلن وجو نهرا وبرديسا ويولون دا ساما جو ملكوتا شميانيتا إلى آها إلى قا إيقارة سهدا أم إيقاروخن كلوخن

0: Are you hungry for some Japanese magic? Check out Harapeko Japan, the one-stop radio show for the best of Japanese music. From J-pop to rock, hip-hop to jazz, anime to Vocaloid, Shibuya K to city pop, and so much more. The goal? To showcase music that'll get you excited to start the day. Tune in to Harapeko Japan every Sunday morning at 9:30 on 94.9 FM Radio Western.
1: Tune in to E-Radio every Monday at 4 p.m. with yours truly, DJ E-Ray. Lock in as we highlight alternative hip-hop, R&B, and pop music filled with mind-bending lyrics and genre-blending production. Infuse some culture into your afternoons by tuning into E-Radio every Monday at 4 p.m. on 94.9 FM or radiowestern.ca.
2: This is Nick Nemesis, host of Club 519, and you're listening to Radio Western.
3: مغبن شما نبشمايتون أمان بقال خايا الهاوا من برسقال عشورا على خايا قدام ديتا بديت لندن انتاريا جوادر كندا من بأصوبة الله من راديو وسترن 94.9 FM هل بات مضينا قاتو أخون شورا يدا خورزا هل بات مرن قاتو أخون قد ادي يوما إلا اتلن خا خورزا ديلانايا إلى يوم السادة عشرايا البت كما سقارخ لجانا أخدا أمتا خيتا ونطرخ الزدقا أخ أمواتي خيني إن ليوخ بضايا قامودي طميرة وخ بشنتد بخاموتا كي بداوخ تلقتا آن دينا أمتناينا هذا زي مغبن شماني اديو هربت مرن قاتوخون قد سهدا اشرايا سيدا لقا يومت اختمرت دوي خلقان قا يومت شواب طبخ هربت سهدا الى من كلو اختمرت مطرانة واختمرت اللانة ايتا وهذا زي امتناي قباري قبالتيقي هذا زي اديو يوم ما اخني بوادوخ خورزن قابت انطرتها دني اختمرت سهدا جبارة بمارل سهدا بخي الجوانقوتي اديوم يا خوري مشتري وردد زارير القوري زيورا مارم بنيانا ورشم الشكلة عشر زبرانة البت متين قاتوخن زمريات وخبرانة باسيمة أراد غزي بدر قد اتلنخ بروغرام رابا سودانا البت إن تريس عطم مبيون الليلة ملايا إن دخلت إلى هدية إلى ساعة أسرة وإسري شتا دقيقة لا إن دخلت إلى متخلخن اختمر زمريات شابيره كل زمريات امتناينا البت خامد دخينا بغيختانخ لاخون قمت من شخله البت ميقرا زمارة مشمها جيمس جابريال البت ويدا لدا اختمرت كتاوة اكتاواش قلخا اختمرت رابا شوبا جوراقا قهد غزي بي اختمرت مضخ لقاتوخن كتاوة دية اللي هي مريع لها قد البت بغزاي وقت كتاوة بلطة لقاتوخن شمد كتاوة البت اخ مضوي قاتوخن مهوبا شماني بشمايتون امان البرسقالة عشرائي لخا قدام ديتا ديت لندن أونتاريو أطرت كندا من بعصوبة اللاي من راديو وسترن 94.9 FM هل بات مدخلة قاتوخن خارطة كتابة بلتخلة قات شمت كتابة اتلي هي بمريء لها بيشوتن أمن من داها زمرتا لخمتا بوشن أمن

مغبن شمان هلبت بسمايتون امن بقال خايا الهاوان برسقال عشورا الى خيدام ديتم ديت لندن تاني قطرت كندا من بعصوبة اللايم الراديو وسترن 94.9 اف ام هلبت مضينا قاتون قد اليوم هلبت لتلن زمريعة طليبة الى انطارت سهدا الى يوم السهدة قاد غزي اليوم اختمرت خايمة لبشيتا شواب طبخ ايوة تمال البت تملت وانا الراديو اديوت لان الراديو قادر زي همزم مخوا باست جيمس جابرييل البت جيمس جابرييل ويدل خكتا ورابا شابيرا شمت داكتا وإلى بيس فريدم بيس فريدم بمار إلى فاميلي جورني of the courage faith and survival البت جارت هيرخ لجيمس قازوانت الدا اختمرت زوانت الدا كتاوة هل بتقى شبت تيلا بتايا بتقاب أمان بالتلفون بحمزن بود كتابة دي خدشة أو قادق زي ومدر ما دخل دخ بتقدا اختمرت كتابة كمالة ينزوز دا كتابة كمالة هل بت حمزن بود بدا داها بمارة لي this story speaking of the internet hardship faced by the people feeling Iraq in search of the freedom. Albat hadakh zik khabrana daktiba le bdi ina dakhit ila akhni qashabt tila bitaya bit ma takhlo hon yani bamzem khmanna biqala khaya al telephone وبخيلت على قد عوخ أمي بدات بقتا سودانتا دخلتي لها هدي بتاعز قد زمرتا خيتا إن أتلن أني خبران بهم زمخلقو قد زمرتا هلبت ما خورة ألبرت أوراهم كتيبة باباسة سهدة تصخت إن دصخ إت أبو غريب هلبت بمارلي يعني سهدة لهمزومة بمارة لإن ألبرت أوراهم بكتابة لآها أختمت مشوختة يوم خارايا جو خيوتي بكتابة من آها مشوختي قاعتيانت بردي بنوني وبنات الدية أمتي بضايوخ أنا جاني قابد زدقي قاهي يوتي شق برشيلة روخي مبغري ولا برشيلي من تشعيتي بس سخينة أخ نخرايا وأنا تيوا بصدرة بيتا قامو بطلاب من أخ جيوايا ساما سورة مديدة إتلي جودا توسخ قودي بأقلي بشقالوهن كل خيروتي

بمهر الهيمن هيمن تلقى كل يمة قا كل خمتة عاشوريتا لا تلقى لي آها شمة ملبا بنونو خبت أمتا لتلن أرقى يو طمتا ان اي أرقى لو يزريتا

نخبة شمانة هل بتأز مرتا إلى زمرتة ولتر إلى زمرتة خطة بشمت باخلي أطري

شمان مغب بن امتن خبيبه هلا خبت على الختام دا خرزن هلبت خرزن ديو ايوا قابوت يوم سهدا عاشورايا او دخل دم زكايا قابوت هيايوتن قابوت خيروتن وهراد غزي قابوت شمن زكايا او تهماشا تيلبيشا هماشا قا لشانا انوقايا اويتم بسيمه قمش متوخن مني ان ارفرد بنيامن هراد غزي من خماتتين أمان ميقورتا ملسينان وحراتزي ميقورتا ديان بيو بشاق لهم شين وبتبقى موخن قا شبتة لبيتايا من خرزان شوعيا كي شار هما كل يوم الشبتة من صاد اتشا قدمتا هل صاد خدستر قدمتا من كل يوم الشبتة حراتزي بمار قاتوخن يمانوخن هاي بريخي وعدون خدية بصيخة يخيطوخن بشاق لهم شين وبتبقى موخن قا شبتة لبيتايا مقرري قاتوخون البت كلنا نخني اختمرت خاتيمي وخ مقروخ لخون خرزة هماشا بشمة عاشورايا بوشن بشينا You are listening to the Syrian Radio of Canada broadcasting from Radio Western from 94.9 FM Goodbye بوشن بشينا